من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.

انت قواعد ما اثرت، خلي شفني رد. فوليوم 1 ما اقوى الشباب، ما اقواني انا.